وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعظيما.

صدق الله العظيم. سورة الكهف شبارسما سيبارا ننان میں نمبر آیات

0: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض من برا پریگ دو بازی ددوی یاجوج ماجوج يومئذ پدغ رض باندی يموجو چچپی بوهی في بعض پا بازی کی لگا دا دریاب دا چپو پا یوبل کی بورن نوزی را روان بوی ونفق في الصور فجمعناهم جمعا ونفق في الصور نمان با اوبا وحلی شپو کے پش پیلے کے ونفق في الصور پوکے با والی شی پش پیلے کے فجمعناهم جمعا نمان برا جمع کدا ٹول خلق وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا من بپیشکو جهنم جهنم لر يومئذ پدغر وزبانه للكافرين كافرانو دپار عرضا پپیشکو لسرا الذين كانت آيونهم اغا کافران چه داغوی استرگی فی غطاء ان پا پردو کی وی عن ذکری زما دیادن وکانو لا يستطيعون سمعا اغی طاقت نلرد اوریدلو دا حق استرگی پتکڑی وی اغوا گنے زان لبن کڑیو وطرکنا بعضهم یوم اذن یموجو منگ برا پریگ دو بازی دا دی یاجوج ماجوج یوم اذن پا دا غروز کی یا موجو چی چپے بوئی موج موج بوی فی بازن پا بازی کی یو بلکی بورن نوزی ونو فی خفی السوری شپیلے کی بپوکی والی شی فجمعناهم جمعا نو منگ برا جمع کتول پا جمع کولو سرا وعرضنا جهنم يومئذ من بپیشکو جهنم مخامخ بکو جهنم يومئذ پدغر وزبان دی للكافرين كافرانو دا پار عرضا پپیشکو ولسرا الذين كانت اعينهم اغ كافران چسترگ دا اغوی في غطاء عن ذكري زماد یاداشن پپردو کیوی وكانوا لا يستطيعون سمعا او دي دا حق دا اوريد الطاقة النلر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: Allah, Allah, Allah. تاسو اورې ریډیو امن
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم

فأخبروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا

عنده استأذنك أولو الطول رسوله استأذنك من الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا

وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراف

والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم

قد دعين يعني حروف لين نبادا دعين كي ديانا بادا كي أكون سكون لغلدا نو دي كي كي أكيم مد كي جي ديتا مد دي لازم لين ويالشي بيا سورة شورا كي عين عين سين قاف ندا عين دي كي تاكيم مد شودا ديتا مد دي لازم لين ويلشي يعني حروف لين نبادا سكون نغلدا نو دي كي ها دوا مقدر نديو طول دا يتوسط تا هو طول چه دا غاب كي اولادا نو گرانو قدر مند اوریدون کو ٹیم چه دا غا اختتام تا ورسیدان انشاءاللہ بل پروگرام کیو بیا چھ دا آغا ملاقات کو اس مترو کو اجازت دا اللہ پامان.